0: شو بتقسموا انه الجماعة اللي كانت كونغو دراشي نسمي بشير موريتانيا ويجي معهم باش لقايزين انا غادي احكي واحد
1: موسيقى para dar un paseo. Radio Concierto. Solo grandes canciones.